الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على كل شيء قدير. bandiraɓe sehilaɓe caggalirtude Allah e nulade muɗum ko julde rasulullahi

يخدم جنك سنة دام جنك أنا دام جنك أفاد مبال دام جنك أجلاجي مدفال دام

وتدو ميسو وسهل محمد لون بدن تدو بندو غمون كدي جاهول من وطن يبو هجاوي وناتي سودو فاني نون كدو كو ودي بتزن تدو ونو متان

جميل شيخ احمد تيجانسي شيخ تيجان دوني سيلي ابو بكر ام خم خم امري لاي ام لمي بوسق لا شيخ بدي شيخ سرتنا دوتو سقلا للن عاد فجنا شيخ تيجان با مو رفت ديكو رفت ديكو رفت ملو دارو تبه يلا با يلا ما يفلقو لك ورد يرم may ko teranga ak dulak alakhira yena ma doy man ci yeen teybal nak numa ci gobe dana ko gar jaral nam cheikh saydi asmani lu sax ci mom cheikh saydi abou bakkar lu sax ci mom alhaji mansour sin lu sax ci mom alhaji abdul aziz lu sax ci mom alhaji abid sin lu sax ci mom gis nga saydi jamil lu sax ci mom

لما داخل مجنان بدي نيبخ لول وارنما دغا دان توك سكر بتوكي دبل نجوك دي توكي ورسي فاس موي دانيال باسي مانين ادو كالبي دبل ني لو واتيل يون وي سننا سو واتيل ورلا رايلا جيل لي غايور وي نيبودي كو جوي جابري تينجلا لول واماتول

0: لو قدر كباي فيقدرون
1: لو قدر ما دوى مسيرا
0: لو قدر كاي فيقدرون
1: لو قدر ما دوى مسيرا
0: لو وتاو بو سنغال كونتانو لو وتاو بو سنغال كونتان دي بيتون لنغور مالكا جانغي زنغور قولي مان فيا كانو جوكو جي زنغور لو مات مانوي لو مات نو سرير يا مي وتاو بو سنغال كونتان مات نو سرير فيرنو لو مات نغور مات نو لو بولو جوكو جي زنغور